0: السلام عليكم.
1: أنا أسف صغر.
2: السلام أخير كيرا بحالة بهم
1: أحد ياني أخوك
2: ويني غادي تموت تا شي نهار
1: ايوا اخويا
2: تا غادي تموت اشهدي بريسه طاحت
1: عليك ايوا بحال علمك الله داك كاع من بوست ومع داك كاع من
2: شاري ناري
1: عين الله اخويا
2: شي نهار غادي تموت
1: ايوا
2: ويني اللي عنده الوليدات والوالده وداك الشيء خاصك تموت عليهم
1: انا اكثر من
2: انسان كيسول البريسه باش يعيشوا
1: 120 الله يرحمك رمضان اش قالوا عليه
2: سوريا
1: طيب
2: رمضان
1: يسرى
2: اسمع اسمع هنا اسمع
1: الله يعاوني على رمضان
2: تونس المملكة السعودية الأردن كاع صايمين
1: صافي من السعودية وين كما تبقونا من هاد
2: ديما خاصنا نعرفوا غدا واش المغرب صايم
1: 100% غدا ان شاء الله الله يساوم الناس اللي
2: كتشدها كتشدها وين كتشدها وكتمشي وتجي هانت واحد المهرة من ديرها فوق نود دير واحد البلا تاع تاي
1: قال لي فار
2: المهرة من ديرها
1: ها هو هو
2: همرة طويل دردك دردك الآخر
1: أهلا سيساعي
2: شاوكي هذا جاوكي
1: طيب لا
2: أهلا جاوكي تكون مزداد بريد
1: سيب سيب
2: أهلا
1: أهلا
2: كده وصلنا أفرم يا قصي رجولني ترانكيل بيعي
1: يا شو كسوة سعد رشيد
2: الخدمة الخدمة الخدمة
1: البروديكسيون طلعت
2: خدمة مع دي الحرسات ودوك تشعشعت بام بام
1: ديم ديم عطبا
2: مع المغرب ما بغاش يتشد ليا والو
1: ايوا دجا لي غادي بالحجره
2: اش غادي فينا هما الفلوس باش تشري واحد ديال التريسينتي اللي يخدم بجهد شحال حتى تدخل غير بشويه اخي انت كدير داك واش تعرف هذا راه دجا
1: شي حاجه باقي ما كاين حتى حاجه نسمعوا اش هذا الصداع دخل باش عند ما تيقول حتى حاجه
2: ديسكوت قرقاش عندك شي واحد بحالو تا
1: قرقارو ديال تقول لي بوست
2: كتنا راه تسكت على الديسك عبد الله صاحبي خدامش
1: واش بدلتي حجرات
2: رانا بدلت حجرات ويني هاد لونطين اللي ما كيجبدش ليا مع الجو حيت شي موجو كتجي
1: لا
2: اخبار دابا
3: بحلول شهر رمضان
2: دمتي زيد
1: صافي سكت يكون
3: شهر مبارك بالخير والايمان
1: اسمعوا لي
3: بحلول شهر رمضان شهر الغفران ليكون شهر مبارك بالخير
1: والإيمان
2: الدرمان
1: الدرمان
2: الدرمان الدرمان الدرمان

0: ما تشوفش فيه
1: ما تشوفش فيه ايش بحال احنا ايش بحال ما تشوفش فيه ما تشوفش فيه.
2: نبارك عندي لك صوت.
1: لا
2: ما تشوفش فيه.